دي كده مثل سادي كده مثل الصبح شفت قسم محمود الشمال ديال كرهه كونغو دراشي نسمي شو موريتانيا ويجي معاهم باش الجايزين انا غادي اعطيه واحد